كرنا غربا كندا غربا كندا يا غربا كندا يا كهري كرنا عمر كندا قولاني كما أرجو

عدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.